أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الملك الحق المبين